أحلام تغني القطارات أغاني من زمن آخر روحي تعرف هذا العالم تشعر بالرفع بالرفع بالرفع بالرفع بالرفع في القطر إذن دع القطرات تستمر بالتساقط تغسل ما كان ينادي سابقا في هذا العالم المائي أجد أسئلتي والإجابات لطيفة لكن